0: شوف اللي خليك لما تدوزو السوق، شوف داك السيمو المول ديما ديال الكرافون ولا شي ناس اللي يمشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش تلقى يزيد، راه غادي يعطيو واحد هذا واحد.
1: Atmósfera, música.